قوام أتقن ومرزات كجارك كتب قيغتا يق ككيب أرميتك مميتك إقوميتك نونغ جوانغوني نميبا